الشباب ورغباتي. نحن إذا لنا كنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهل، لا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ندرس علاقات عامة علاقات دولية نقود دبلوماسيين أو ظنًا منا بأن ذاك أفضل من هذا، هذا حاصل. فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد، لكن في هذه القضية يمكن لطالب أن يدرس غير لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا استفادة من زمن ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا بعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيم العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. يعني طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة جنينة، أنا حددناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة في الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب صفحة هناك. قلت له ماذا جيتوا؟ قال والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية عندما جاءت المنحة ما شو وصل. هذا يكون مكسب لهم وزيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3 وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعلم أنها سلسلة. الله بفضله يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي

0: وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمت، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: أفرض هل بيتبركم كخبرات تربويين، يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج خاصة في تشاد دولة فتية، دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حولها أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما أقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي، واضح كلام تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات، لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس، مثلا عندما يخرج من كليه التربيه يقول له عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه، ليش؟ لان مصيري بسيط معلم، انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط. كم خريج من التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير من ذلك. يعني هذا السبب الذي يجعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض. يعني التخصصات مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع احيانا للتوجيه يعني العالي من الدوله نفسها، يعني احيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها، لماذا؟ يرجع للسياسه التعليميه للدوله، لان الدوله تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات ان يكون عندنا كذا من الطلاب في مجالات كذا كذا، فهذا هو الحوجة تتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجهورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، وعن تجارب نمر بها يا عبد الله، حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقول 12 سنة، هذا الطالب مجرد دخولي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور قلت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا، أنا قلت إيش ايوه انت قلت تكون ضابط، قالوا نعم، قلت له جيد، لكن هذه فرصه سبحه، هذه اكملها يا اخي، من يجد فرصه في سبحه كان سبحه نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص، وانا عارف انه اذا اكمل السنه يغير رايه، شفت كيف؟ خلاص اكملنا سنه اولى، جينا السنه الثانيه في منتصف السنه نسي هو، فانا قلت له فلان انت ما قلت تغير تخصصك في المدرسه؟ لا لا خلاص انا مدرس يا اخي، وبدا يعني يدرك لي بان المدرس روح الامه، وان التربيه مهمه، وان التربيه اساس التنميه، وان يعني كل شيء يتوقف عليها، وانها ام الكليات وام التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد ان توجيه جيد ووجد ان انسان فهمه معنى حقيقي للتربيه غير فكره، فهو كان له افكار اخرى، لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذا التخرج، والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى، فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني، لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا. ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. وذلك الحال الجامعية تختلف عن المرحلة الثانوية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية. مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما ينادي يقول أستاذ لا نقول له ما أستاذ دكتور، خلاص السنة الأولى يتعود مسألة مسموحين السنة الأولى مسموحين. هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني، لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني ممكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة. لذلك الطالب يعد الجدة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب. وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج. وهذا هو
1: برغم في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي في الشهادة الثانوية وماشيين في الجامعات؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وأضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وأضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص. هذا هو عندنا إشكالية الآن، التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج الجامعة عنده أدرس في الشرق؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العرى للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم.

مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و 15 دقيقة 75 دقيقة بفرح وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الخميس 11 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة شيف دو سونس توجور سونس جورنوي جيم تاروجي، في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات الانجينير بلان الكبير شويكي ألفريد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروحنا لأوناما في كارتيه جابانغاتو كوميننا الدوزيوم الاندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نرجع نقري لكم البلاغات هنا اليوم. أشياء متابعة سعيدة.

سيدي سمعت يا رجال، نوقف الصحوة عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أجري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة. أنت كتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، البكانات دي فوقها مشاكل. هم من السيد آدم الخليل آدم عند بكان في كارتيا بورجا سكسيون دو إلو 45 لو 17، مدام خديجة جدة عند بكان في كارتيا دار السلام سكسيون دو إلو 37 لو 15 في كارتيا الرنجاجي في ناسين الواوية محمد بدوي عند بكان في كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 49 لو 24، مدام حليمة أحمد عبد الرحمن عند بكان في كارتيا الرنجاجي سكسيون 3 إلو 49 لو 22، السيد صالح عبد الرحمن عند بكان في كارتيا تقيل الكدو سكسيون 3 إلو 24 لو 10A، السيد حامد محمد زين عند بكان في كارتيا دبزين سكسيون 1 إلو 89 لو 3، السيد إساخة سليمان موسى عند بكان في كارتيا مشاقة سكسيون 1 إلو 8 ولو 2، كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. بلاغنا سبعات سبع يوم سرق إلى سبع يوم، عمر عبد الله آدم، جبرين عبد الله آدم، الشيخ جدة محمد، الإمام محمد جدة، جبرين جدة، محمد أنداتو موسى، عثمان أحمد، اللوان فليجي حسنة، وبلام عبد الرحمن محمد، رمات كتشو. وبلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل بكون السرقة إلى سبع يوم أن المرحوم عبد الله آدم المعروف بولدم في ديري السرقة تبقى مباكرة الجمعة في الكدو إلى الدليجي اللوان فليجي حسنة. نكرر، عمر عبد الله آدم، جبرين عبد الله آدم، الشيخ جدة محمد، الإمام محمد جدة، جبرين جدة، محمد أنداتو موسى، عثمان أحمد، اللوان فليجي حسنة فليجي، بلام عبد الرحمن محمد، ورمات كتشو. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى السبع يوم أن المرحوم عبد الله آدم المعروف بولد ما في ديري السرقة تبقى مباكرة الجمعة في الكدو إلى اللوانة فليجي حسنة فليجي. نواصل بالبلاغات. الحاج موسى رمضان، محمد رمضان، حاج فني رمضان، دليجي محمد كاسر جدة رمضان جدة كلا. نوم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروسنا ولدتم قنبو موسى رمضان، أروس بكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كارتيا قجي شرفة. الحاج موسى رمضان، محمد رمضان، حاج فني رمضان، دليجي محمد كاسر جدة رمضان جدة كلا. نوم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتم قنبو موسى رمضان، الأروس بكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في كارتيا قجي شرفة. بلاغنا الشكر. الحاج إدريس أوليد، حاج فني أنجيجيجي سمعين، بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت ما رجعوا من المملكة العربية السعودية، وبقولوا الأهل الله يأجرهم. نكرر، الحاج إدريس أوليد، حاج فاطمة أنجيجيجي سمعين، بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الكرامة وقت ما جو من المملكة العربية السعودية، وبقولوا الأهل الله يأجرهم. بلاغنا وفاء. عائلة الشيخ أحمد دقيق، اللوان جبرين دونغوس أتيم، عائلة القوني منصيب، عائلة أبقاسي إيسا، لهم الحزن. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة للعالم المجاورات بوفاتنا ولدهم يونس صالح أحمد دقيق، وسرى كمان تبقى مباكر الجمعة في مبروكة العباسية. نكرر، عائلة الشيخ أحمد دقيق، اللوان جبرين دونغوس أتيم، عائلة القوني منصيب، وعائلة أبقاسي عيسى، لهم الحزن. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا ولدهم يونس صالح أحمد دقيق، السرقة تبقى مباكرة الجمعة في مبروكة العباسية. الأهل الله صبرهم، ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا 40.
مكايل أبو أشي تجاني هارون الإمام هارون مكاين وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون الصرخ إلى الأربعين يوم هنعبوهم أبو أشي جونغو الصرخة تبقى يوم الأحد في ميني كانتون مدياغو. من ناحية تانية بشكر كل الأهل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصرخة. نكرر مكايل أبو أشي تجاني هارون الإمام هارون ميكائيل وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون السرقة إلى الأربعين يوم هن المرحوم أبوهم أبو أشي جونغو السرقة دي تبقى يوم الأحد في ميني تفي كانتون مدياغو. من ناحية تانية بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصدقة. وبقول الأهل الله يعاجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفا بشير إبراهيم يا يوسف الشيخ عبد الرحمن بشارة جبرين بشارة بلام إبراهيم محسنة محمد بشارة جبرين كسري سيد إدريسة ميزونغو دينيني طاهر عبد القادر هارون آدم أحمد آدم قاقي آدم آيلة أحمد أبو التيمان بشارة كبا محمد بورو الشيخ محمد آدم الشيخ إدريسة بكر دلقاء عبد الله والكليسم إيسا بكر حامد محمد أبو بكر حامد هارون نغومبو بركة أبيسو الحاج نغومبو قجري جدة سم جدة إيسا يا هارون شيخ حسن محمد القوني جيجير بلا محمد أنجني لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل الدلقيات كل البلامات والأهل نجات الكامرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولدهم وأخوهم يوسف إبراهيم بشير مات أمس والسرقة تبقى أمباكر الجمع في بطلوالي كبيرة إليت الدلقي عبد الله كليسم الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الإخواننا الطريقة التجانية في تشات فأزموا كل المسلمين بكون في ذكر وده بدخل في الإطار هنا النشاطات الأسبوعية الشعبية القاعدين بنظموها في الأشهر عرندو سماهن العاصمة أنجمينا وده عشان بقو المحبة والوحدة من أجل الأمة التشادية خطو ضهيت إنوان وده كمان الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الحسني حسب الكتابة بالجهود المقدرة في مجال العلم. والمحاضرة دي كمان بقدمها الشيخ حسن دايم والشيخ عبد الله التجاني من زاوية الشيخ محمد النور الشافي في كارتيه أنجاري بلام التوم وده ببقى مباكر الجمعة بار صلاة المغرب حضوركم مطلوب والدعوة عامة. نكرر الطريقة التجانية في جمهورية تشاد الإخوان في الطريقة التجانية بعزموا كل المسلمين اللي بجيوا بحضروا في الذكر وده بدخل في النشاطات الأسبوعية الشعبية القاعدين بنظموها في كل الأرندو سمعنا العاصمة أنجمينا وده عشان الله سبحانه وتعالى بقوي الوحدة عن بين الأمة التشادية. الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الحسني قدم جهود كبيرة في مجال هنا العلم والمحاضرة دي كمان بقدمها الشيخ حسن دايم حسب الكتابة والبريديكاتر عبد الله التجاني. البكان كمان زاوية الشيخ محمد النور الشافي القاري في كارتي أنجاري بلا متوم وده ببقى مباكر الجمعة بعد صلاة المغرب حضوركم مطلوب بالزيادة والدعوة أما نواصل بالبلاغات. جد إدريس وكل الأهل في هميضي نور الدين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل برجوعنا أبوهم الحاج إدريس محمد من المملكة العربية السعودية والكرامة كمان تبقى مباكرة الجمعة في هميضي نور الدين. نكرر جد إدريس وكل الأهل في هميضي نور الدين لهم الفرحة ببلغوا للأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين هلال المجاورات برجوعنا أبوهم الحاج إدريس محمد من المملكة العربية السعودية
وكرامته كمان تبقى مباكر الجيمي في هلة هميضي نور الدين واصل بلاغات عائلة معلم بنية إلى الهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولدهم أمر أمير بنية المعروف بأنجرابيل مات أمس والسرقة كمان تبقى مباكر الجيمي في أنجاري كواس ما بعيد من سيني فنانين نكرر عائلة معلم بنية لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أخوهم وولدهم عمر أمير بنية المعروف بأنجرابيل مات أمس الخميس والسرقة تبقى مباكر الجمعة مات أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الجمعة في كرتي أنجاري كواس ما بعيد من سيني فنانين الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنه ولا خنا وفى محمود عيسى عبد الواحد عيسى جده التوم الحاج ادريس ابزكيل بلاما جمبو ادم هارون هاشم محمد الحاج هارون الصالي ابكر اخضر الكولونيل سيد ادم جيمي حسيني دلقي محمد كمسلوم الحاج انجني حامد دلقي سيف حمدان ادريسا دهان محمد شيخ المؤمن حسنة محمد عبد الله واحد إدريس عبد الغني علاجة عبد الله موسى هارون حسنة جوبالة اللوان آدم مخالة مالهم جبرين التوم دلقي أحمد بشارة دلقي أخونا أبكر دلقي أجد أخي دلقي عبد الرحمن زريبة المير آدم حسنة جيمي الشاب دكانتون كشلة الندنيني هارون عبد الكريم الحاج حسين عبد الله الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج بكر انكو مغسول عيسى عاشي جبرين حاج هو بكر لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل اهل النتشات والكاميرون بوفاتنا ولدهم واخوهم موسى عيسى مات اليوم والسرقه تبقى مباكر الجمي في تشا ابسكين الاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلغت إن شاء الله كلاقينا وقت نقرو بعد الأخبار بلاخنا فرحة أبا موسى محمد بكى محمد أحمد بكى هارون بشارة أبا عبد الرحمن أجيت مؤمن أخونا مؤمن بلام علي علي مؤمن إدريس دنا بكي دنا دنا بكر حسين دنا مالو جبرين يونس أبكر عبد الكريم أبكر دقلوش هارونا جد هارونا جبرين آدم محمد جدة تكشير حسنة جبرين حسنة مؤمن بشارة محمد دلوة النايم محمود حامد عمر حسنة موسى في أمردو لوم الفرحة ببلغوا للحاجة ساكن عبد الله ساكن جبرين ساكن دلقوا عثمان نجوان موسى عمر شنبكي الرئيس جدة آدم أو أدم إبراهيم الجدة الجدة إبراهيم باكوسا موسى محمد توما يوسف بشير الغوني دكتور خجو أبيسو عبد الرحمن حجو آدم أبا جدة نكاسة مين هارون يوسف جبرين هارون نكاس شين أجد بلاما محمد إما رقيب توم إبراهيم توم توم ولد الشيخ شيخ حسنة السم عمر عبد الله شكود أبو إدريس أمد محمد عبد الله شلومي حسنة قجري الدليل أبقاسي وشباب ننجيته كتشو محمد محمد هارون محمد حسن فكي عثمان عبد الله حمدان عبد الرحمن أبا جدة محمد ولا ميمونة بلاما خرس آدم وشباب نرضينا دنا محمد أبو أم آدم بلاما جدة آدم وشباب نقرضايا علاج حسنة جبرين حسنة وشباب ندرتويا رخيص آدم أبا موسى رخيصة أبا كاك عبد الله جمي توم وقنبو جبرين الدقل جبرين أبو الرئيس جبرين محمدية دبوغا عبد الله جراسة كوس الدقل قال جبرين نجري إما وشباب ندلكينا موسى محمد بلام عبد الرحمن صابر أبكر حسن آدم بشارة آدم الرئيس إيسا آدم جبرين محمد بوي حسن إيسا عبد الله محمد عبد الرحمن أبسكين سمبو جبرين صالح كويس صالح كويسي محمد تصالح إيسا عبد الله وشباب نرضينا بشارة سيد بني سيد عبد الرحمن سيد آدم محمد محمد بشارة محمد رمان أبكر علي آدم عمر كيدو حسنة محمد أزرق عبد الرحمن نصالح آدم ولا زارة وشباب البيضة
جدة إما موسى إما جدة مكايلة جبرين أخي أحمد جدة أخي محمد محمد تبيني هارون ناسوك تجاني دنغوسة بلاما درما أحمد محمد إلو بشارة محمد عبد الله قنبو جدة آدم ما أخي دروشة جدة ديل جدة وشباب نمبلوليات عمر جبرين محمد مسر إما أخي آدم أخي محمد إدريس أحمد موسى إيسا جرما حسين بدقين شيخ عبد الله سليمان الشباب نشاب الجوز هارون إما حسن أخو حسن أخو محمد طاير حسن الحاج موسى محمد موسى الشباب نهميضات علي أبكر دقنو كندي أنقنيا جرما يعقوب ضانا جيمي إيسا بشارة عجيت حسن أبا الإمام محمد جيمي رمات موسى الشباب نهفينيات صالح جبرين كك النصر والشباب نهرديب الدبا بشارة جيميتو محمد جبرين ولد الشيخ إيسا الرئيس إيسا محمد هارون الشباب نشاب بريا قنبو خالة هامي ترقيبي أبا جيتا قدو بلصوم جدا أبا جيتا حسنا والشباب نيجيليجي جبريل وال سيدنا دلقي عشنو داود محمد الشباب نتشوفل هارون خميس موسى إيسا قدو جبريل الشباب نبدي إليما مدية بلاما محمد حسين والدنبورو والشباب نكركم بنسيد بلاما قجري عثمان أبو نجا والشباب نهل الشين أبكر جيمي والشباب الطويل الحاج عمر بلام السيد وشباب في نجدادة مؤمن بشارة دودو الحاج عمر راني.

حلة جديدة ليرحب بكم مريح ومشرق مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شاري التجاري BCC ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2020. مصرف شاري التجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.

0: مستمعينا سمعت رادجات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمس درادر هلي ذا القادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة التاريخية هنا اليوم مع الشيب بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار اللامسائية إن اليوم الخميس يوم 11 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. وزير الأول كبير هنا الله حكومة سفيرة لمايا لنا استقبل الأم الصباح المدير الإقليمي أنا المنظمة هنت الأمم المتحدة قسم هنا العوين لدول هنا أفريقيا الغربية وإفريقيا المركزية. قائد في تشاد المدير العام هنا المنظمة العالمية هنت الصحة لدول هنا إفريقيا السيد محمد يعقوب جنبي كان استقبلها لهم الصباح في القصر هنا الديمقراطية الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي. وتسمع أخبار آخر. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير لمايا لينا استقبل لهم الله صباح دكتور ماكسيم وينات المدير الإقليمي هنا المنظمة هنا الأمم المتحدة قسم هنا العوين لدول هنا إفريقيا الغربية والمركزية. المناسبة بقدر حضور هنا الوزيرة هنا الدولة الوزيرة هنا المرأة والطفولة كيتوكو غاتا غولو وبحضور هنا كثير من الأعضاء هنا المكتب هنا الوزير الأول. تفاصيل الخبر نسمو مع تجاني سين رمات.
0: بقت مقابلة بين رئيس الوزراء السفير ألماي هنينة مع المدير الإقليمي لهيئة أمم المتحدة للمرأة في دول الغرب ووسط إفريقيا الدكتور ماكسيم هويناتو. الجانبين كلموا في المواضيع المهمة بين الطرفين. في البداية كلم رئيس الوزراء السفير ألماي هنينة حجة باهتمام الحكومة التشادية بمكنين المرأة التشادية وحماية حقوقها. رئيس الوزراء قال الحكومة ملتزمة بقوين المرأة التشادية في كثير من المجالات المهمة والمرأة ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. وفي وقت المقابلة رئيس الوزراء السفير ألماي هنينة كلم بمواضيع ثلاثة مهمة: واحد قوين الدور على المرأة في مجال التنمية، اثنين محاربة كل الأشكال عن دقين الأوين، ثلاثة حضور على المرأة في مجال الشيرين القرارات. المرأة التشادية شاركوها وقدمت كثير من أجل التطور عن الدولة. بعد شال الكلام الدكتور ماكسيم هويناتو كلم بالبرنامج عن الأمم المتحدة للمرأة في منطقة غرب ووسط إفريقيا وشكر الرؤية القدمة رئيس الوزراء والإدارة السياسية القامت فوق الحكومة التشادية من أجل الأوين. وقال المقابلة دي فرصة عشان تشاد قدمت شوط كبير في مجال مساعدة الأوين والبنات. وكان له اختيار عن رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو بجائزة أنا هيفورشي شامبيونز. الاعتراف القاري والدولي بالدور نشات من أجل قوين المرأة ده اعتراف بنطي الحكومة التشادية الوسام الكبير من أجل قوين المرأة التشادية في كثير من المجالات.
1: قائد في تشاد المدير الإقليمي هنا المنظمة العالمية هنت الصحة اللوميس محمد يعقوب جنبي كان استقبلها لهم الصباح في القصر هنا الديمقراطية الرئيس هنا الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي. وحج معي بما خص التعاون بين المنظمة وتشاد والحالة الإنسانية في صباح هنا البلد. المنسق العام هنا نقل من الآلة الاستماعية البصرية الاستماعية العادية والرقمية بي ديجيم إلون كان سوى ملمه انتبادل هنارام الخبراء. الملمة دي متعلقة باستلام الجزئي هن الحديد بخص التلفزيون الأرضي. المناسبة بحضور هن الأمين العام أنا وزارة هنت الإعلام علي محمد نور وكثير من الشركاء. الوزارة هنت الصحة العامة بتعاون مع شركائها وبعد من الوزارات والمؤسسات هنا الجمهورية كان نظمت لهم الصباح في العاصمة إنجمينة ملمة هنت استراتيجية خصصوها للتغطية هن الله صحة في تشاد. طاب لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة هنت الشباب والرياضة نظمت أمس في الوزارة مؤتمر نقاش خصصه للشيلان الكفالة بما يخص الخدمة هنت العوين والرجال في السياسة والاستراتيجية. المفتش عن الوزارة المكلف بالرياضة محمد عمر محمد وكان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمع مع زينب عبد الرحمن.
2: بدعم مالي من وكالة الفرنسية للتنمية بدأت خدمات هنما لما البشاور فوق لمناقشة وثائق سياسية خاصة عشان بسهل فوق تنفيذ هن الخلايا لوزارة النوع الاجتماعي ويكون فوق الملمة دي بعد الفوق المعلومات عشان يعالجوا التحديات الغمت ويشوفوا ويقسموا أفضل المهام وكيف يجيب الحلول هن القدمة ويقووا فوق تطبيق مخاربة النوع الاجتماعي. قال المفتش العام بوزارة الشباب والرياضة السيد محمد عمر محمد صالح الفتهين هن الموضوع الملمة دي يدخل في سياسة هن السلطات الأولية هن بلدنا تشاد القاعدة تحتم بالإدارات وتخدم أديل بدون تميز. وقال هو إندا يقين في الخبرات القاعدة في المناقشات الملتزمة البامل فوق المشاركين خلال الملمة ووضوه فوق العمليات الأديلة البتقوي المقاربة هن النوع الاجتماعي داخل الإدارات البدون. نذكركم بأن الخدمات هنا الملمة التشاورية قاعدة تستمر لمدة هنا أسبوعين وتكون فوق كثير من المناقشات المختلفة بتقص النوع الاجتماعي وكمان الخدايا هنا النساء ويقووا مشاركتهم في مختلف مجالات التنموية ببلدنا تشاد.
1: زينب عبد الرحمن عندنا أيام من ما بدأت الامتحانات البكالوريا دورة شهر 6 سنة 2026 والامتحانات دي ماشية بطريقة سمحة. فريق وعد هنا راديو تشاد كان مشى في بعض من المراكز هنا الامتحانات هنا العاصمة أنجمين حجح وحبيب عمر.
3: في الجولة الاستطلاعية الجمينة بيا في المراكز هنا الامتحانات هنت الباك ودالي عشان نعرف كيف الامتحانات قاعدة تمشي. ومن بين المدارس المشينا فوقها مدرسة الحرية وإكول فيميني ومدرسة أمتكون. رئيس هنا مدرسة الحرية أبكر أوبا محمد قال المركز ده من بداية الامتحانات ما سجل حالهن تلغش إلا حالهن مرض.
4: شعلينا ماشين عديل بلا بروبلم من يوم الاثنين قبرنا بالإلميين وثلاث أدبين واليوم أربعة بالإلميين ما لقينا أي مشاكل إلا الغائبين. أولت مدينة غياب تنين أمس غياب 11 غياب واليوم غياب واي الفرد ما لقينا لكن مرضانين تنين ثلاثة كي.
3: وأكدت في كلامها رئيسة هنا مركز فيميني القائد في أمري جيبي سليمة منزول قالت المركز حقا سجل 16 غائبين في المساقين العلمي والأدبي.
5: والله الحمد لله بدينا بخير وما واجهنا أي صعوبة في حالة غياب بالنسبة للمساقين. بالنسبة للمساق العلمي عندنا 9 غياب بالنسبة للمساق الأدبي آكاد فرانسي عندنا 16 غياب. أمس سجلنا حالتين الواحدة شيء صعبة والواحدة شيء كويسة واليوم لسه ما سجلنا أي حالة مرضية ولا غيش لسه ما سجلنا.
3: والممتهنين في بعض المراكز هنا الامتحانات جاد منهم شكاوي منهم قالوا بعض الأسئلة جات خارج المنهج القروهم ليا.
6: فيزياء ما كيمياء الناس وارين يعني جات جوالين فوق الصعوبات عشان الصعوبات أقرأ جابوا لنا سيريسي ده بس يعني جاء فوق الصعوبات. أما اللي انت كان بيجيت أبقري ده تقدر تهلا ده ما عنده مشكلة. أما ريالة أنا لهم زاد كي أونيكسي جابين فوق خاطر أخطأنا وقعد فوق فيها أنا دلالة ما أثبتين إسكي دلالة دلالة أسية ولا دلالة لغة رسمية.
7: من دي بي برومي جور فيزيك دي بس بيجي لنا شيء قاسي في بقان أنا شان إيدا لكن ما كده استفا دي نوتر سيري جابوا من سيري ده بس هو بيجي لنا قاسي راس بس كنا بقى فيسا أنسال ماتيماتيك ده ما قاسي أنوتر نيفو ده عدل
8: الفيلين دي ده لقينا فوق الصعوبة باسكو عندنا ماتيرا لقينا وايت أنا فيزيك ده ما لقينا استخدمنا فوقا وجابوا لنا كل جابوا لنا على سيري سي شان إيدا ما قري ما سينا ما بروفيسور هيسال ومم ليزوتر إيدياسيس كلها عند فوقا مال سيزي سيرتين سيرتين بارتيدو لقوا مال سيزي فوقا عند إيرر كتير بقى
9: ما قاسي بلين لكن كل إنتجرال عن تاك ما سينا في اكل ده بس القصر لنا شيك القرينا شيك جالنا لكن انتجرال ده ما سينا في اكل ده بسكو قدم في فونسيون نعرف ما برو صعوبه ونمبر كومبلكس جست شابتر شان اير في ابريفانا فيزيك شيمي دبس الجلين غاسي كما سينا مر او بروجرام مرق من بروجرام ذات كان سيري دي وم انتك جابولين دغل الا سو
3: نذكركم بكونه بالرغم من دا عملية هنت الامتحانات في يومها الثالث قاعدة تمشي بهدوء تام وبالرقابة هنت الأمن المشددة وكمان الدكاترة قاعدين متوفرين في كل المراكز هنت الامتحانات
1: أجهوا حبيب عمر آخر خبر المسؤولين هنا المجلس هنا ولاية سيلا نظموا مرمى هنت توئية للمواطنين بما يخص الحساب هنت سكان الجاي وحجوا بمواضيع آخر مهمة للمواطنين المناسبة بقت في أبدي تفاصيل الخبر نظموا مرادي معروف
10: مرمى كبيرة بقت في مقاطعة أبدي السكان بمختلف أطيافهم مرقوا في ساحة هنت المدينة ليسمعوا رسالة هنا رئيس المجلس الولائي لسيلة محمد السوار محمد الجال عبدي في إطار الحملة هنت التوئية القب قوم فوق المجلس الولائي. في البداية رحب عمدة هنا بلدية عبدي ورئيس هنا كانتون كاريو رحبوا بالضيوف وقالوا الحملة دي تخليهم يعرفوا أسس اللامركزية بالإضافة لأهمية عن الحساب هنت السكان التبقى في الأيامات الجاي والسكان خليهم يرقوا كثيرين ليحققوا مكاسب في تنمية هنت الولاية. كلبري فيها هنا محافظة أبدي سوار خيار سوار وضح قال شرح هنا مبادئ اللامركزية دا بخلي المواطنين بفهموا عديل ودا حسب القانون رقم 14. كان رئيس المجلس الولائي محمد السوار محمد ركز في خطابه في احترام هنا الآخر وقوين هنا ثقافة التعايش السلمي والتجهيزات للإحساء العام السكاني الثالث البقريب في جميع الأراضي الوطنية. رئيس المجلس الولائي محمد السوار محمد شد كذلك بتدبيق هنا أسس المركزية وتقوم هنا الإدارة وقال الصلاحيات هنت المنتخبين المحليين محددة القانون رقم 14 ودا البلديات والمجالس الولائية وزبيضة قضية معروف الجزاء الوطنية.
1: شكرا رضي معروف أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير الميالينا استقبل اليوم الصباح دكتور ماكسيم ويناتو المدير الإقليمي هنا المنظمة هنا الأمم المتحدة قسم هنا العوين للدول هنا إفريقيا الغربية وإفريقيا المركزية. الرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي وكمان جانبا يستقبل المدير الإقليمي هنا المنظمة العالمية للتصحيح الأومس لدول هنا إفريقيا السيد محمد يعقوب جنابي القائد هني في تشاد. وسموت أخبار آخر هذه النشرة الكتب لكم مصطفى بشار.